0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تحكم زبا بس مش تحكم غا مش تحكم غا ترى ما ني ما داخ بيخ والله ما داخ تسون تاشني بو تخل باكي ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش تحكم غا ها ها ها
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? А сейчас снимсь. Да,
2: ну, а что, тест? А, кип капчик
0: есть вот. Ага. Ну, давай, давай, давай. Ну, вот. Ма тёт, брал бы, а я это, мы да Ha, bir sana tutup hala tavursak andıkken ovaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz doğrunu kaldı. Ovazla mı? Ma adak dedi ya. Do maya tohtamda. Maşa tohtayken. So. La. Si.
1: Ma do.
0: Aa ama do hemen taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağız gitar kan.
3: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo. Sai Mai Ti shi A Li Mu yin yue chuang zuo shang de huo ban, ta wei ta de xin ge pu qu这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里姆。